من ياي وبيا ياي هاي كسم ياي كبي كبي كبي هاي سورتي أبردني أمي أيام أنا داسوي أنا ميكو أنا بيا ما ياي وهياني وبس